معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم

رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد رسوله الداعي لرضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته قدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين، ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ورضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، وعليك الملك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن، ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا إندونيسيا خاصة، ومن سائر بلد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على النعم يزدكم، لذكر الله أكبر. الله أكبر.

La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu suhufakum fa inna tasfiyata suhufum tamami salah. Luruskan dan rapatkan barisan. Insyaallah la ilaha illallah insyaallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عاما

بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. ربنا ارحمنا جميعا فعلا. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا

آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ منعنا على ذلك. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. ربنا اغفر لي وارحمني جميعا فعلا يسوق. الله أكبر. الله أكبر. تحيات المباركة. السلام عليك. شلالا يعني الله شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على حبيبنا شفاعنا وكرمنا ذخرنا مولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه وصحبه رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله شاكر الحمد لله نعم الحمد لله في نعيم وكافي مزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجه وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفع عنا لك عن الدرجه وتبلغنا بها غزر غيب جميع الخير والحيل والمعلومات. اللهم يا الله اللهم لك الحمد اليك المشتكى وانت المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ونستعينك على فساد فينا ونسالك صلاح امرنا كلهم. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وصحابنا دلنا إلى سنادرنا الله من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعل أيام من أهل الشر والضر الضخيم. اللهم ألف بين قلوبنا صمدا بين الأهل الأزمة من الجنة من الله من درنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي الصالحين. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. ربنا اهدنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.